وَصَوْا بِالصَّبْرِ. اللَّهُ أَكْبَرُ. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر.